0: كلا بيجي ما كاي ما
1: هلا له
0: كاي دي وركم
1: هلا دي ما
0: هاي مرجع دي وركم أيام كاي دي وركم أيام كر بيلو ده
1: سلمرا ده يا هاي سلمرا
0: ده هاي دي وركم كاي دي وركم
1: داي داي داي
0: وركم
1: مر مر دي
0: ما مر وركم هاي ماذا نو هاي إلا نرا كوشو ماذا نلو جدو ينير كر بيلو بريمو ملو
1: ايوه
0: ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه اي